0: العباسي محمد ووصلنا الاستوار عندها 12 سنة.
1: In the mountains of Algeria, a chapter of France's colonial war has remained hidden for decades, preserved only in sealed archives, official silence, and survivors' memories.
0: كي ضربوا على ذلك كرر منها بط علينا كرر منها كذاك خطر هذيك الساعة بدأوا الناس هذا يسعل هذا يحيط هذا يبكي هذا كذا هذا كذا هذيك الساعة واحد ما يفهم الواحد واحد ما يسمع الواحد واحد ما يشوف واحد عندك عمي كان يحيط وسمع البابا يقولوا شاهد عيسى شاهد عيسى أمي هذاك ما حكموا اللازم على هذاك هذاك ما تسر بلاص هذاك ما لهواش خاطر كان يعيطهم بعد كارم.
1: During the Algerian War of Independence, French forces used chemical weapons against people sheltering in caves.

0: Le lendemain, je suis venu avec ma mère pour récupérer mon frère. Il était vivant. Alors, au sein du Yudan,
1: بسم الله، أنا عقون عمار. في 1959، 15 سنة، راحوا جابوا في الكوبتير، جابوا الغازات السامة. كي دخل، واش دخل؟ دخل دخان كحل، دخان كحل كحل. كي تشمو برك، كي تشمو تبدأ ويخرجوك منا الرغاوي، الرغاوي يخرجوك منا وتبدأ تطيح. قال يطيح، هما يضربوا، قولها هكذا، بولنا في البوط، هما يضربوا، احنا نحيو القماش نحطو ونعطيو هكذا. ولهذا احنا الستة هذوك ما تأثرش علينا الغازات السامة، ما تأثرش علينا احنا، لا صغار مازال. هبطونا، داونا فرنسا، انسحبت، هربت، انسحبت. هو احنا وصلنا له حوالي نصف كيلومتر، واحد 500 متر، هما فجروا الغار. شوف 118 شهداء ماتوا هنا في الغار.
0: لوس كوني غوتوغني اون اتوندي دو بارتو تليد في الخلاص كنقن شوي تليد الا انت مكشاس نقر ثاني هاي نسى يبكيو من كل ديار، ما كانش دار اللي ما فيهاش نسى يبكيو، باسكو تو الموند ا بيردي ان ممبر دو سا فامي. يعني سيتي باللي فيلم، وكأنك تتفرج في فيلم مرعب، باسكو تسمع البكاء بارتو، اون بلوري بارتو. ودفنن ذيس الشهداء الذين كنت دفنين ذين وكلش حتى الانديبوندونس هذيك الساعة، وسين السلطات وسين كل الناس، وجبدوهم ودوهم في الصنادق وكلش، ودوهم داروا لهم مقبرة.
2: The memorial honors those killed in Khar Oushta. Across Algeria, the revolution, as Algerians call the War of Independence, is remembered in monuments like this. It's part of the country's national